دخلتو تقالين ارخلتو تخري ارخلتو تخانة ارخلتو تخلي ارخلتو تخراجة قابل شي ملي.